في حالك هزيت معك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال واليوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال

انت النايش هزي الحباب الذين طمون وفض نور قيمان ويا يجمع ميدي انت من شيارة زي ما انت النايش هزي الحباب الذين طمون وفض نور قيمان.